لدورو من تبار ديوران هشتنا دوين كتابيرو ريكي مولي خو كريه نوني سار سيلي بارفو سار جيون لمواردن لدورو تا أورخو ريه لدلي مواردن وارا وارا كتهولي مبوينه وارا كاز دورو تا كاتما چهولي دور باري ما أور كرن كتهو ما قطعه ما طول كرن وجوه ما خوه كرن سار كونيا نووه تابرس كرن قاقاز كيشنو تا نابود رومو چوفي مبندريونو نوف دليمي ات بدينو وارا سار چوية خاكي لبابي موارا وارا كتهولي مبوينه وارا كاز دورو تا كاتما چهولي روكو كتو چوي بسار بارفه ريجي تا غاريون ريجي تا لسار بارفه نادين لحستر چوفا مدو دين زونين كتو ايچي دليم ده ويساوه شنو تا لمخستن ده بدينو هم بار زوزه چتا اتا خستنو

بهرم حلفة ولاي ويا كبرى بهرم حلفة ولاي ويا اسبي بابي مصبي جرينا بين بورتوكال ومسينا ابارا جرينا بس افريق ورد برجلا ويلي ويام والله بلادي خوش ميريني صلاة بصلاة بخازي بيان لما بودي سنة

ورا بيتا ماين شبه من كريا حيات اجيتوني لقاز انا هيستي كنكو تمن دي بي سي تو هرتم اجام مني ويك ضايقك يزم شوتي هرشي واسدى دلورينم ويك ايفين داليك نجيشتي حسكريا خاطي تم دلي من داي ورا بني ريكو تشاواتوني بونا تايش خسيا دلي من دا ازي تم بلورينم ورا بستراني خاطم تدينم زمان اسقط اجبير ناكم

لمالي و كوچيه لبازاران و پاركان لهر دره و هر قابه بزماني خو باخبر بكنن و خونان ببينن زماني ما هر تشتمه زماني ما هيلن و هبونا